يا اخي تفوز تفوز والله خوش راك صح يا اخي دوس دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش راك صح عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها الصبوحه خطبها نصيب مديادك كنا بتعطيها كف وهز جتفك هيل خليك شبيب عطني رقصه